عتاب عتبت قلبي ونصبا يقصد حار في قصد حار ثاني ونصبا يا ما ليش مهجي يا ربي لا تموتني ونصبا ولا تحرمني شو

عيني أنا اللي قاعدة على الدرب الطويلة واستناك يا أبو القامي طويلة بخاف تغيب والغيبة طويلة وتنسونا

عتبابات مصر وبات شمال وقص الخاخ والتفاح سماء وعرس خدك يا سماء.